0: القائمه آتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والسرب والدرجه العاليه الرفيعه وبسه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama keluarga besar Radio Galaksika FM Toili mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.